0: يعني مثلا في طاقم ممكن اللي هو كيسه النوكي نسا ومي
1: كوماندر KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.